سيرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الرحمن القدوس البائس المقتدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله إسلام، رضيت بالله وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Dan salawat salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para tabi'in, tabiatnya. Mari kita bersolawat.